0: الكادة اللي أنا وتقعنا Baby wanna on the corner
1: Go into my head